لما داخل مجنعني نان بدي نيباخلو الوارنما تقا نان توك سكر بطوكي دابلا نجوك دي توكي وارسي فاس موي دانيال باسي مانيك عدو كالبين دابلا نلو واجي ليون ويساننا سوا تين ورلا رايلا جلين عيور وي نبو ديكو جوي جاباري تينجلا لولو عمتون.

الخير اللي جاي بجنت بلاقو بالنوران نخل ديف قايدو ماب بلين فات ديم بدال سنو قوبي بو مخل يمت يغي دنتي دغادان خير اللي جاي بجنت بلاقو بالنوران نخل ديف قايدو ماب واني سنديكا مونو انتي سيريو بي نو جك تخاو ديكو خيخ.

دو بدي بيت هارون دار تام رام الفاك بجيب بدو تفصل نازل اتخن نكات بجيب ومسوب تروح يقول المخدا بردي لي كتار ما في ومبال بجاي عمل مراك ميلا وجيب كتار كتير يقول يقول تربو غن غن ومخدا بردي لي كتار Somebody that don't care how anybody that can't have any man, John, and I don't know the two are who can save her.

انصاف الدين يا عيال قفي داك المختار محمد الامين بن مولاي ودو بيته تشلو مامور امدو سم بوكر ابراهيم تيغي ياسين برمب جم جم سرغان مكبي دي جم البركه نلاو مسيتي كير خادم او وراني مي جاودي جوي او لي مي اوجينري اوجينري ها تيمي تشابان دي جيساتي اوجينري او يي مامودو بيمي نام اوي نانغودو كولبي نيرا جايبا فور فونتاوا tan hammat mamoudou samba abdou samba pare o do wite keji kibidi samba pare o buri do e leydi belgique o wadi kelal e carte grise wite opel askuna alhaji mahmoud alhaji samba lewel penna malik modi sigil dum go aadi hakkunde me makko Alhaji Mahmoud Alhaji Mamad Pati Mare Ndib O bure Jagali O bure Barki O bure Dakar O bure Nyalikala Al Barka Gaydi Al Barka Nyalbidi Al Barka Jawdidi Al Barka Ujunnaji di Tokke limama di kewani

الحج إبراهيم الفنساج ومرشان بكر درمان عثمان درمان برك يرو قالو شاجي دمبا هاو أودو ويريتان همي قالو بولو ولا بيا محمد كرام عيسى ميمونة البركة نلاو ما ساندري قو 1,750,000 كومين نيامي إن وندي تدونا

Sí. الحاج محمد البشير كان كبري مدينة جاج وروتشو وين جاتي كنت مصر مانيا نكو بيدر دانا كوي ليدي أولاندا زينب عبد الله سري ألسان وبرة دوم غورة ألفا أو دو ويته بنت بابي

بني هاشم امام القريش كانوا ملتات وقومه ولو يجي الهجي سيد محمد السليم تور سادي.

0: اصلي على سيدنا محمد وسلم بدرك شيء لا بسقون لا سقون لو قلي قول اينا بين ايتام تدي والي بو جاني مول كون بال شينا بينا سامباي تاريخ لول دي ورنا فايرود اينا بي بجارو جنا لو كون جمبل والله كواي ومن دي باغو دي وي نيت نيت سوكو دوغان لي مو دوغان ما جباي
1: Yeah.

جودنا جودنا جودنا بمبام صف الخرم كنجم لصف وقد جبي جاو مالكم بما نبارك أرضا شجادة جغارم كما جار مبا فرب النهرم كما جار مبا مزرين سيجي باتم بند الدمين لاتسوكا بنغونا جاي جودنا مبام صف الخرم كنجم لصف فرب النهرم كما جار مبا فرب النهرم كما جار مبا.

0: ادب سماوات ولا ارض سليم الى محمد رسول الله مويده جدا فن افضل محمد اول محمد اخر امام مسلم خاتم الانبياء كم بود كلام الله تي
1: Kibir mi galle mawdu

فعل مالي جايبان فعل زين دي تشيك مالي زين دي تشيك إسا تلو دي تشيك أقليتي زين دي تشيك لاجما وزين سب مامي دان زنجنوي أقبلاي زين دي تشيك أقلب زين دي تشيك فالزين دي تشيك جرفال مالك مجرى لاجي مالك سباي جرتون دي تشيك يالبقين نبايك يوم

0: وشيل أمه. وشيل طلع جاوي ده لو جنري
1: Jum suudu mum kan
0: garso. Mel nebe nene hen gi gitaani.

وسهل بو بجاوي ولو سيمي فرد وإن هاميد كومبجا وإن أمر بوغرجا وعبد الرحمن كا محمد عبد الله با ولي هاميد وعبد الرحمن كا جودي دو وإن ميكا جا وجوني بسيمي فرد

عيسه قدوس ام فاطمه مخرجك جور ساخي ورمان يدبي امام ساخي ورسخنا مي جيمي كورا جام مي نخلنغال بكورد كومبا جانا بوب كومبا جاغا

كم ما لك يا ما شكيف وريك طريف يا بندر ومن جاي كم لك جاي فيا يتنيج جم ما خدمو زين كم ما والي عن انت بعد يا زوري

لها شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لبن ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي.

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنال

كما كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قلم لا اله الا الله عبد العزيز جن